من القمر إلى الصحراء وما يعيش غيرها، وهي أيضا لا تعيش غير الأمير. عندما تكون الحرب أحبها بعيداً.